اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع.